0: ثاني أمرت محمد الطهر تنوان تتن الدودة محمد رحمة حوالا تن حمالة أفان تن قطو تن محمد ثاني تن المزم تن المنصة ثرتان تن لم تنتكي تن
1: Yeah, I'm a lucky man. Something in my liberty.